0: ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
1: صدق الله العظيم.
2: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 6.